0: الو
1: شكون؟
2: الو ناس الرهنة؟
1: واه انا
2: ناصر كي راك؟
1: صافا الحمد لله شكون؟ شكون؟
2: راشد
1: كي راك داير؟
2: لاباس
1: لاباس
2: فين كنت؟
1: كنت في الحبس اصاحبي
2: لا والله
1: امين.